الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

مفهومك عن الصباح تجمع أفكارك تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الكل صباح.

اريد ادرس مو بالي دراسه. فوين ما تكونون اكيد بمكان للدراسه راح يكون اكو مجموعه من الطلاب، فنحب نسمع انت اي شخص منهم بالضبط. تقدر تشاركنا على الرقم 6 مكرر 2 9، وايضا تجاوبون عن بعض الاسئله اللي منها اذا كانت لكم جماعه دراسيه اصدقائكم تدرسون سوا. هل انت الشخص اللي دائما تكون مواكب واللي تنظم وترتب، ام انت اللي دائما تعتمد على غيرك ويجي كل شيء جاهز؟

0: إذن دراسة ويومياتها. وصباح الخير للمهندسين. أوكي صباح الخير عمر.
1: أحلى تحية للمهندسين، كلش أحبكم.
0: تحياتنا لهم وأيضا للي بعدهم يدرسون إن شاء الله يتوفقون شاء في دراستهم. دن سوالف عن الدراسة، من باب الدراسة أخاف تنسون عندكم عطلة، لا إحنا نذكركم عندكم دراسة. الطلاب بين أنه اللي يحضر من وقت، اللي ينتظر الضغط حتى يولد عند الإبداع، واللي يرجع للملاحظات والملخصات وحتى مصادر ومراجع ويبحث عن المعلومة. مختلف الشخصيات، بالنتيجة الكل يسعى للنجاح وعبور المرحلة اللي هو موجود بيها، وأكل اللي يطور نفسه بكل مرحلة حتى يكون أفضل نسخة عن نفسه. بالتالي بين هؤلاء الطلاب احنا راح نسولف وياكم ونعرف منو انتو وشون مرتبين يوميات دراستكم وجدولكم الدراسي، من الناس اللي تدرسون مبكرا لو تنتظرون آخر لحظات آخر أيام والضغط يبلش حتى تبلشون الدراسة. 6 مكرر 2 9 للي يحب يشاركنا ويكون موجود ويانا على الهواء مباشرة.

إذن معنا عبر UIBFM 1.5 ومتابعين مشوارنا بالعربي. صباح الخير للي انضمونا بهذه اللحظة، وصباح الخير للي متواصلين ويانا. خلينا سوا نتجول داخل الحرم الجامعي، نتعرف على الفعاليات، النشاطات وآخر الأخبار.

إذن ضمن الحرم الجامعي تفخر الجامعة الأمريكية في بغداد بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مؤسسة غالوب الرائدة عالميا في أبحاث الرأي العام وتطوير القيادة. تدعم هذه الشراكة إنشاء مركز لأبحاث الرأي العام والقيادة وكذلك توظيف منهجية خاصة بغالوب ضمن تجربة للطلبة وتطوير برامج قيادية موجهة لقطاعات العراق الحكومية والخاصة وكذلك المدنية. يعزز هذا التعاون دور الجامعة في طبعا بوصفها مركز للقيادة والبحث والابتكار في العراق، ويعتبر خطوة مهمة نحو ربط العراق بالمؤسسات العالمية المرموقة.

0: كما زار وفد من مركز التميز للإبداع والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد برئاسة الأستاذ زياد شعبان الرئيس التنفيذي للمركز والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث كان في استقبال الوفد الخاص بمعالي رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، وكذلك رئيس الإدارة الانتخابية القاضي حسين عبد السادة بهير، وعضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة الحكومة القاضي عباس الفتلاوي. وشهد اللقاء مناقشة سبل تطوير مهارات كوادر المفوضية من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، إلى جانب تبادل الرؤى حول إدارة المشاريع والتحول الرقمي وكذلك تطوير بيئة العمل. كما أكد الجانبان أهمية الاستثمار في كفاءات الوطن وأيضا الكفاءات الوطنية ودورها في دعم المؤسسات وتمكنها من مواكبة متطلبات التطور وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.
1: وأيضا مع مركز التميز للإبداع والتطوير استقبل طبعا في الجامعة الأمريكية في بغداد استقبل وفد من مستشاريات الأمن القومي الخلية النفسية استراتيجية، طبعا هذا بإطار تعزيز التعاون المؤسسي وبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات. اللقاء شهد مناقشة لفرصة التعاون المشترك بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تطويرية متخصصة، وكذلك تبادل الخبرات والمعارف بما يسهم بتعزيز الكفاءات المهنية ودعم التنمية المؤسسية في مختلف القطاعات. ويواصل مركز التميز للإبداع والتطوير توسيع الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية انطلاقا من رسالته في تمكين الأفراد والمؤسسات من خلال مبادرات تعليمية تدريبية نوعية تسهم بتطوير رأس المال البشري ودعم التنمية المستدامة في العراق.

0: live on air بالعربي now.
1: تحية لكل متابعي UIBFM 101.5. وضمن حلقتنا لهذا اليوم خلينا نروح للقراءة اللي هي مو مجرد هواية، هي مساحة للحوار وتبادل الأفكار واكتشاف عوالم جديدة. ومن المبادرات اللي نجحت بجمع محبي الكتب والقراءة بأجواء تفاعلية ومميزة نادي بوكس للقراءة، اللي بيلتقون الأعضاء بطريقة مميزة وجميلة ومرتبة، وأيضا يناقشون الكتب والروايات المتنوعة. خلينا ندخل لداخل النادي بتفاصيل أكثر، نعرف شنو اللي موجود بداخل هذا النادي وشلون تكون القراءة مميزة. بحلقتنا لهذا اليوم مؤسسة نادي بوكس للقراءة الست زهراء وحيد، صباح الخير.
2: صباح النور، يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك ست زهراء، وطبعا تجربة ثقافية مميزة جدا، يعني انطلعت وقرأت عن تفاصيلها بس حبيت أعيشها ويا حضرتك وأيضا مستمعينا يسمعون عن القراءة. نبدي بالبداية نتحدث عن النادي شوية، شو وقت تأسس وشون بلشت الفكرة؟
2: مبدئيا نادي بوكس للقراءة تأسس سنة 2024، خلينا نقول صار عمره تقريبا سنة ونص حاليا. تأسس من إيمان حقيقي بأن الكتاب يقدر يجمع الناس مثل ما تجمعهم أي هواية أو أي اهتمام آخر. الفكرة بدأت لما أنا شخصيا لاحظت أنه هواية القراءة العفو غالبا تمارس بشكل فردي من حب الكتب، أنه أنا قعدت أقرأ، فوصلت لمرحلة أنه أحب أشارك أفكاري ويا ناس أكثر ويا مجموعة ممكن قارن نفس الكتاب أو كتاب ثاني، نسولف سوي على نفس الكتاب، نطلع إحنا من حوار بشيء مثمر. فهذه كانت البداية لتأسيس نادي القراءة. أشوف أنه القراء يحتاجون مساحة حتى يشاركون بها أفكارهم وانطباعاتهم بعد ما يخلصون الكتاب. يعني من هنا إجت فكرة تأسيس مجتمع نادي قراءة يجمع القراء ببغداد، بحيث أنه ما يكون التركيز بس على الكتاب وإنما على الحوار، على النقاش، تبادل التجارب اللي تصير بيناتنا، اللي يصيرها الكتاب داخل كل قارئ.
1: طيب اللي ذكرتيه حضرتك هو الهدف الأساسي اللي انطلق من أجله نادي أو أكو أهداف ثانية؟
2: كبداية هذا كان الهدف الأساسي، وأكيد كل فكرة تكون مقبولة أو تنجح بشكل بسيط بالمجتمع تتطور أكثر وأكثر. فإحنا الحمد لله قدرنا نطور أفكار النادي شوي شوي، من هدف أنه يجمع فقط مساحة يجمع القراء إلى مساحة تكون بها فعاليات، مساحة آمنة أكثر لهم حتى يسولفون براحتهم بدون قيود بدون قوانين. وإن شاء الله إحنا متطورين بالأفكار الثقافية اللي تفيد شبابنا فيما يخص القراءة
1: إن شاء الله. ست زهراء خليني أسأل، أنه إحنا بالوقت الحالي هواية ناس تحب القراءة وهواية نوادي أو نشاطات ثقافية وتجمعات بغض النظر عن الأعمار يعني والناس اللي تجتمع، لكن هذه التجمعات نشهدها بهواية مكانات. خلينا نعرف شنو اللي يميز نادي بوكس للقراءة بتوجهه هذا.
2: أعتقد أنا شخصياً أكثر ما يميز نادي بوكس هو تركيزه على القارئ، على الإنسان قبل الكتاب. إحنا ما نهتم فقط بأنه الكتاب وطريقة سرد الأحداث والكاتب شلون كتب وإذا هو كان جيد أو إذا كان سيء. على العكس تماماً، إحنا نجي نحلل النصوص أكثر، نجي نحلل الكاتب شنو كان يشعر لما كان يكتب، شنو الدوافع مالته، شنو الأشياء اللي وصلته إنه يكتب. إحنا يعني نقرأ الكتاب، نقرأ حياة الكاتب، نعرف شنو اللي وصل لهذا الموضوع، فيكون الموضوع بتحليل زيادة أكثر. هذا الشيء خلينا أنه أنا مثلا قريت الكتاب، أنت قريتي وياي، أو كنا مجموعة من 10 أشخاص نتبادل المعلومات اللي عرفناها حول الكتاب، فنطلع من الجلسة وإحنا متعلمين أن خزين معلومات عن الكتاب أو عن الكتب بشكل عام بشكل كبير. فأنا شخصيا هذا اللي أركز عليه بالنادي، وهذا اللي يميز نادي بوكس للقراءة.
1: ويا حديث حضرتك أنا يعني أشوف أنه الموضوع كلش حلو، ومو بس يعني على مستوى القراءة، أي شيء ممكن واحد يناقش ويا الباقين يعني كأنه بالضبط. واحد دا يفكر بصوت عالي، فالأشياء اللي بالضبط. ما كانت واضحة إلى أو مبهمة أو غامضة أو ممكن يعني عبرت عليه من خلال الأسطر راح يقدر يركز عليها أكثر. بس هنا سؤالي راح يروح لباب ثاني، يعني أنه هذا التحليل إحنا نعرف أنه الـ يعني القارئ يختلف عن الناقد أو اللي يحلل النصوص أو الكتابات أو حتى الأعمال الفنية، فالتحليل هذا ينبني على ناس مختصة لو يعتمد على القراء نفسهم برؤيتهم البسيطة.
2: أبدا أبدا يعتمد على القراء برؤيتهم أيا كان مستواهم القرائي، سواء كانوا مبتدئين أو متقدمين متمرسين على القراءة. إحنا يعني فاتحة لهم المساحة بنادي القراءة نناقش الأفكار أيا كانت، فكرتك بسيطة، فكرتك معقدة، فكرتك أقوى من عندنا كليتنا. إحنا لما نجي نناقش كتاب ننصدم بالآراء اللي ممكن تطلع. أنا ممكن تكون فكرتي بسيطة عن الكتاب، شفته بشكل بسيط يعني، ممكن شخص ثاني لا تعمق بيه أكثر، فادنا بمشهد معين صار بالكتاب.
1: نعم
2: فإحنا ما نعتمد على شيء واحد، ما ننتظر وجود ناقد معين، بالأخير الناقد هو قرأ وتعلم إنه يكون ناقد. فإحنا مجتمعين حتى هدفنا الأساسي إنه نقرأ الكتاب ونستفاد من عنده أيا كان نوعه، أيا كان هدف الكاتب من عنده. فهمتيني شلون؟
1: حلو حلو. طيب يعني بهذه الطريقة راح نقول أنه النادي مفتوح للمبتدئين بالقراءة أو اللي بعدهم يحبون يمارسون هذه الهواية، لو ممكن أنه نقول تختارون يعني أكون نخبة معينة اللي تدخل حتى تكون ضمن أعضاء النادي.
2: أبدا أبدا، النادي مفتوح لكل الأعمار، لكل شخص حاب يبلش أو أصلا يحب يقرأ ويشارك ويا مجموعة. فالمساحة مفتوحة للكل، الكل يقدر يشارك، الكل يقدر يسولف، الكل يقدر يكون موجود بالفعاليات والنشاطات اللي إحنا نسويها. إذا حاب يطرح فكرة ثانية، إذا عنده فد رأي مختلف، فأني المساحة حاطتها آمنة لكل الحوارات. لأنه شخصيا أؤمن، أنا كقارئة قديمة للكتب، إنه القارئ كلش يحب يسولف أيا كانت المواضيع اللي يحب يطرحها، الشيء اللي قراه دائما يحب يسولف بيه. إحنا بمجتمعنا للأسف شوية عندنا فد نظرة للشخص اللي يلزم الكتاب أو اللي يقرأ، فتحسين القراء شوية منعزلين، ما يحبون يشاركون أفكارهم إلا ما ندر. فنادي القراءة هو مساحة للكل، لكل شخص يحب يقرأ ولكل شخص يحب يشارك أفكاره أيا كان، سواء مبتدئ أو متمرس بالقراءة.
1: طيب هنا الترتيب يعني انه مثلا خلينا نبدي اولا من الجلسات، انه هذه الجلسات والحديث عن الكتب او مناقشة الكتاب اللي تمت قراءته يعني تكون اسبوعية شهرية، شلون تحددون توقيتها يعني كل فترة تشقد وتقرون الكتاب وتجتمعون حتى تناقشوا؟
2: احنا بالعادة لقاءاتنا اسبوعية تكون، تمام.
1: نعم
2: الكتاب اللي نختاره ايا كان حجمه نخليه له تقريبا شيء 3 إلى 4 جلسات، تمام. احنا مو بس يعني يكون حوارنا فقط على الكتاب.
1: نعم
2: هذه السنة تحديدا انا شخصيا نظمت لهم فكرة انه كل شهر يكون مختص بفد شيء معين. مثلا هذا الشهر احنا راح نبلش فيه ان شاء الله هو شهر الادب العربي،
1: أها
2: اختارينا كتاب عربي، بس النقاشات راح تشمل كل شيء يخص الادب العربي، كل شيء يخص المقالات، كل شيء يخص الشعر.
1: حلو
2: فاحنا نختار الكتاب نقرأ من عنده ونحلله، وباقي وقت الجلسة نسوي فد نشاطات تخص الموضوع، وفد مواضيع ثانية أيضا وجلسات حوارية ثانية تخص الموضوع نستفاد من عندها أكثر فيما يخص عنوان الشهر.
1: حلو،
2: فهذا الترتيب يكون.
1: هذا حلو، لكن بالموازنة يعني مع الأدب العربي نعرف أنه بالمقابل أكو أدب عالمي وأكو أسماء لامعة في
2: بالضبط
1: مجال يعني الكتابة، فشون يكون أكو توازن يعني هنا اختيار حضرتك لي أنه هذا الشهر مخصص لهذا الموضوع حتى يكون أكو توازن، هل يخصص الشهر اللي بعده أو تشوفين أنه التنويع ثم الرجوع إلى نفس يعني المحور؟
2: هي الكتب ما لها نهاية، أنواعها كلش
1: صحيح
2: ما شاء الله كبيرة.
1: صحيح
2: فإحنا يعني الحمد لله النادي قلت لك صار له هو سنة ونص، قرينا هواي أشياء، قرينا بالفلسفة، قرينا بالأدب الغربي، قرينا بالأدب العربي، قرينا الشهر الفات كان عندنا مخصص لكتب الجريمة والإثارة النفسية. فهمنا موضوع الجرائم بالكتب شلون تكون، الكاتب شلون يكتب، التحليل النفسي لهذه الأمور. الشهر اللي قبله كان عندنا شهر الموسيقى والفن أيضا تطرقنا إليه، كان عندنا قرينا كتاب يخص حياة بيتهوفن، تعلمنا من الموسيقى شلون تبدأ ويا الأشخاص،
1: حلو
2: بيتهوفن شلون تطور، شلون أصبح إنسان مشهور. سويت لهم فد نشاط معين كلش حبوه، وسمعنا موسيقى معينة وكل عضو بالنادي حلل الموسيقى بطريقته وانطاها اسم ثاني. فعرفتي يعني احنا كل
1: كلش
2: شهر
1: حلو.
2: يكون مختص بشيء معين ونحلله بالتفصيل. فنرجع ممكن للبداية، لأنه احنا مثلا الأدب العربي أكيد شهر واحد ما راح يكفيه، بس احنا نستفاد من هذا الشهر من عنده، وإن شاء الله بعد ما نتطرق لمواضيع أخرى لعناوين ثانية خلال الأشهر ممكن نرجع لكتاب عربي ثاني.
1: ممكن، وهنا يمكن سمعت حضرتك حددتي هذا الشهر لهذا الموضوع، أو حتى نرجع أنه
2: بالضبط
1: خلال الجلسات الأسبوعية تقرون كتاب معين بأكثر من جلسة وتناقشوه، هنا هل الاختيار دائما يرجع للست زهراء لو أكو أشخاص آخرين أو هناك يعني يصير تشاور مع الأعضاء لاختيار الكتاب اللي تم قراءته ومناقشته؟
2: أكيد أكيد، لأن الموضوع ما راجع لي، أنا مجرد أنطيهم الترتيب مال عناوين الأشهر وخليهم يصوتون. بعد ما يصوتون على عنوان الشهر نسوي تصويت ثاني للكتاب، أسمع اقتراحاتهم كلهم، يرسلون في الكتب اللي عجبتهم كلها أخليها بجدول للتصويت ويصير عليها تصويت، بعدها نختار الكتاب ونبلش نقرأ. فأنا فاتحة لهم المساحة، بالأخير هو النادي لهم مو بس إلي.
1: حلوة المشاركة، والأحلى أنه يعني ذكرتي وإحنا دا نسولف عن الموضوع أنه أكو فعاليات وأكو مبادرات ثانية، يعني شنو طبيعة هذه الفعاليات اللي ممكن تكون أو النشاطات اللي موجودة داخل النادي؟
2: شخصيا لانه قلت لك قبل شويه انه احنا بمجتمعنا للاسف الفكره عن القارئ وعن القراءه هي تكون اول كلمه يقال عليها انه هي معقده، انا حتى اكسر هذه الصوره النمطيه للشيء المعقد فيما يخص الكتب والقراء، سويت الفعاليات او النشاطات اللي اقتبسها من الكتب. مرات تكون شي كاردات معينه بها فد اسئله تخص الكتب او يخص الموضوع، مثلا كان هذا حصته الاكبر بشهر علم النفس، صارت الأسئلة فيما يخص العقد النفسية، فيما يخص الشخصيات اللي إحنا نسويها، فكانت أكو كاردات معينة يتناقشون بيناتهم. فعاليات ثانية إنه مثلاً في نشاط سريع يكون بجرس يضحكون يسولفون، عرفتي شلون؟ بس بنفس الوقت إحنا بنستمتع ولنستفاد، يعني حتى بوقت بيكون بألعاب احنا طالعين من عندها بمعلومات بأشياء مفيدة تخص الكتب وتخص الثقافة. فهي هاي الفعاليات اللي احنا نركز عليها. بشهر الفن والموسيقى احنا كنا نسولف فيما يخص الكتاب لما ختمناه، رسمنا فواصلنا الخاصة بما انه هو شهر الفن، فيعني كل واحد بدع انه يسوي الفاصلة اللي يحبها بالألوان اللي يريدها بالكتابات اللي هو يريدها،
1: وممكن يعني يكتشف موهبة جديدة عنده غير انه القراءة غير المطالعة، انه هو يعرف يرسم يلون، عنده فتحس فني بجانب آخر.
2: بالضبط، كلش صحيح.
1: طيب ست زهراء، يعني احنا نعرف انه القراءة من خلال الكتاب وهذه الأجواء والمناقشة مو كل الناس تجيدها، ومو كل شخص يرغب قبلها أو يلجأ لها، وبجيلنا الحالي أو بالوقت الحالي بزمن السرعة ودخول التكنولوجيا بحياتنا بصورة كاملة والكتب الرقمية والمكتبات الرقمية، فتشجعين أنه الجيل يبقى على القراءة وإن كان الموضوع رقمي؟
2: طبعا مهم. يعني أشوف أنه القراءة أنت مو بس حتى تفتهم الناس، أول شيء تسويه من تقرأ أنت حتى تفتهم نفسك. فأيا كان التطور اللي وصلنا له، الكتب الرقمية مفيدة. يعني من يسألوني هذا السؤال أقولهم كلش زين، الكتب الرقمية فادت. عندي أشخاص أعرفهم يعني وهم بالطريق أنه يسمعون الكتب الصوتية، أو مثلا قاعد بمكان معين طول بالانتظار فيفتح جهازه يقعد يقرأ كتاب، فلا بأس. بس المهم أنه أنت تقرأ. شنو الوسيلة اللي أنت راح تقرأ بها؟ كتاب ورقي، كتاب إلكتروني، كتاب مسموع؟ المهم أنه أنت تقرأ. صفحة واحدة باليوم كلش كافية، هي راح تفيدك، هي راح تخليك تنهي يومك وأنت ضايف معلومة جديدة تفيدك وتغيرك بحياتك.
1: حلو. طيب خلينا هسا نرجع لأجواء النادي ست زهراء، وخليني أعرف أنه شنو الشروط أو الآلية للتسجيل داخل النادي، أو بطبيعة الحال ممكن يتوجه لكم ويكون عضو ضمن النادي؟
2: احنا يعني شروط، يعني كل اللي يحتاج شخص انه تكون عنده رغبة بالقراءة، يحب يشارك قراءاته، يحب يسولف. باب النادي مفتوح له، ما عندي اي شروط معينة، ما عندي اي قوانين. احنا هنا موجودين حتى نتناقش، حتى نشارك افكارنا، حتى نشارك اختلاف الاراء اللي احنا مجتمعنا يسبب مشاكل كلش كبيرة. احنا بنادي القراءة هذا الجانب مفتوح، انه احنا اختلاف الاراء لا يفسد في الود قضية. هذا شعارنا الاول. كل شخص عنده رأي مختلف، كل شخص عنده فكرة مختلفة، كل شخص ينتمي لشيء مختلف. أيا كان الشيء اللي أنت تنتمي له، تعال شارك قراءاتك وأفكارك ويا مجموعة وعلم وتعلم. حلو. فماكو أي شروط صعبة، كل اللي تحتاجه أنه أنت تحب تقرأ، تعال ويانا.
1: طيب ست زهراء، يعني هذا الموضوع أنه اللي انضموا للنادي بعدهم مستمرين وأكو أعضاء جدد ممكن أنه ينضافون، يعني ما توقفون عند حد معين؟ أكيد. أو أنه كل شهر مثلا يكون عدد وتغيرون؟ يعني
2: لا لا ابدا، اكو اعضاء ثابتين، اكو اعضاء يجون كل شهر، اكو خطيه ما يعني تصير عندهم ظروف شوي يقطعون يرجعون ويانا، بس عندنا وجبه كبيره، يعني الاغلبيه هم اعضاء ثابتين من اول ما تاسس النادي لحد هذه اللحظه.
1: اكيد تحياتنا وتقديرنا لهم جميعا. وخليني يعني اسال انه شنو الخطط المستقبليه حتى يكون هذا النادي مستمر، حتى يبقى بهذه يعني الخدمه الحلوه اللي يقدمها لشريحه اكبر من القراء ومن الناس اللي تحب هذا المجال؟
2: والله هي احنا طموحاتنا كبيرة بهذا المجال، منها انه نوصل لاكبر عدد من القراء داخل العراق. حاليا في صدد بناء شراكات مع مؤسسات ثقافية وتعليمية، نحاول نطلق فد مبادرات او مشاريع حتى لو بسيطة تشجع على القراءة بين فئات عمرية مختلفة، نستقطب بها يعني كل الاعمار كل الاشخاص، نرجع موضوع ثقافة القراءة على بصورة بالمجتمع العراقي بالضبط. مثل ما قلت لك قبل شوي نحن هذه الثقافة للأسف شوية معقدة عندنا، شوية مندثرة، شوية عليها نظرة مو حلوة، فهذه أولى أهدافنا أنه إحنا نوصل لأكبر عدد من القراء، أنه إحنا نوصل القراءة مو ملل، القراءة مو شيء معقد، القراءة شيء حلو يفيدك ويساعدك أنه أنت تتطور وتنجح بمجالات هواية أنت ما كنت متوقعها. وهذا الشيء من تجربة شخصية يعني حبيت أنقلها للنادي، والحمد لله الأشخاص اللي يجون أعضاء النادي يعني شيء أفتخر بيهم، حتى تطورهم بالقراءة، تطورهم بالأفكار اللي صاروا يطرحوها بمواهبهم، يعني أنا صرت أعتمد عليهم ويشاركوني بأفكارهم كل شوية. فالقراءة يعني هي تفيدك وتخليك توصل لمراحل أنت ما كنت متوقعها، فهذا خلينا نقول هدفنا حاليا وطموحاتنا بهذه الفترة.
1: إن شاء الله موفقين. وخليني أخذ منك كلمة أخيرة توجهيها للي دا يسمعونا اليوم، إحنا ضمن مجتمع طلابي بالجامعة الأمريكية في بغداد، وأغلبهم يسمعون ويقرؤون ويتابعون، وحتى اللي دا يسمعنا على أثيرنا على 101.5، لو ردت تقنعين شخص ما يقرأ إنه يبدأ من اليوم، فخلينا نسمع نصيحتك إله وهو ويانا على أي أي بي أف أم.
2: أريد أقول إنه لا تفكر بالقراءة على أنها هواية للأشخاص المثقفين فقط أبداً. اختار تقرأ لأنه اعتبرها فرصة لاكتشاف عوالم جديدة، اكتشاف أشخاص وتجارب ربما أنت ما راح تلتقي بيهم بحياتك أو ممكن تلتقي. الكتاب فرصة أنه يخليك تسافر لأكثر من مكان، وأنت قاعد بمكانك وأنت بغرفتك وأنت بالقاعة اللي أنت قاعد بيها، فكتاب واحد قد يخليك تشوف تنظر إلى نفسك بطريقة مختلفة تماما وتغيرها للأفضل، أو يساعدك على فهم فكرة كانت غامضة بالنسبة لك، أو حتى يمنحك الراحة بوقت أنت تحتاجه. مو مهم منين تبدي، مو مهم شلون تبدي، مو مهم تكون قاري أكثر من كتاب. ما عليك بكل الأشخاص اللي يقول لك أنا قاري 10 كتب وأنا قاري مليون كتاب، المهم ابدأ حتى لو بصفحة واحدة باليوم، مو مهم البداية، المهم تبدأ. فهذه نصيحتي، وإذا بلشت تقرأ فراح تستمتع كلش، بس اختار شنو تقرأ واختار الأشخاص اللي فعلا يشجعوك على القراءة.
1: وإذا حبيت أحد يساعدك فموجود أستاذ زهراء، تقدر تروح ويمهم بالنادي، تقدر تقرأ بطريقة ثانية. احنا ممتنين جدا.
2: أكيد راح تتونس أوعدك.
1: إن شاء الله يكتب لكم المتعة والفائدة، وانشد على أيديكم ومبارك لجهودكم، لأن فعلا القراءة عالم مميز جدا، وطول ما هو موجود احنا نعرف أنه بعراقنا الحبيب ببغدادنا يعني الكتب والقراءة وهذا الجانب الثقافي إلى ثقل كبير جدا منذ القدم واليومنا هذا، وإن شاء الله يبقى مستمر طالما أكو ناس مهتمة بهذا الجانب مثل حضرتك أستاذ زهراء. ونشكر تخصيص هذا الوقت لبرنامجنا، ممتنة جدا
2: حبيبتي. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا أصلاً. أكيد لمؤسسة نادي بوكس للقراءة أستاذ زهراء وحيد على هذا الحوار الجميل، ونتمنى لكم أكيد مزيد من النجاح بنشر ثقافة الكتاب والمعرفة، وتحية أكيد لكل مستمعينا اللي يخلون هذه الفكرة فعليا ببالهم ويبلشون مثل ما نصحتهم أستاذ زهراء بصفحة واحدة على الأقل باليوم، راح يكون الفائدة إن شاء الله بالمستقبل واضحة جدا. أكيد شكرا لحضرتك ولكل اللي تابعنا وسمعنا ومتواصل ويانا على 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: مستمعينا الأعزاء، 101.5 إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد، وياكم دانيال من برنامج بالعربي. بعد الاستضافة الخاصة بست زهراء وحيد، وبعد معلوماتها اللي استفدنا منها جميعا، رح ننتقل لختام حلقتنا واللي رح نختمها بفقرة أصل الأشياء، ورح نتحدث عن التذاكر.

0: تذكر الدخول، سواء كانت للسينما، للحفلات أو حتى للمباريات، غالبا ما نمر بخطوة بسيطة قبل ما ندخل واللي هي إبراز التذكرة. بس منش وقت بدأ الناس يدفعون مقابل الدخول أو حتى يحصلون على تذكرة ويدخلون للمكان؟ ومنين إجت هذه الفكرة أصلا؟ طبعا بالبداية منذ آلاف السنين كانوا الناس يحضرون عروض مسرحية وحفلات عامة، وبعض الحضارات كانت الفعاليات مجانية واللي تمولها الدولة أو حتى الحكام نفسهم. لكن مع ازدياد عدد الفعاليات والجمهور ظهرت الحاجة إلى تنظيم الدخول وتحديدا أماكن الجلوس، ومن هنا بدأت فكرة التذكرة. تشير المصادر التاريخية إلى أن بعض المسارح في أوروبا خلال القرون الماضية كانت تمنح الحضور قصاصات ورقية أو حتى علامات خاصة تثبت حقهم بالدخول، ويا مرور الوقت صارت هذه القصاصات تحمل معلومات أكثر مثل السعر وموقع المقعد والوقت الخاص بالعرض. بس التذكرة ما كانت دائما ورقية، ففي بعض الفترات كانت عبارة عن قطع معدنية صغيرة أو بطاقة مصنوعة من مواد مختلفة. بعدين تطورت ويا الطباعة الحديثة وصارت أكثر تنظيم وأيضا انتشار.
1: طبعا نجحت الفكرة داني، فكرة التذاكر، لأن ساعدت على تنظيم الأعداد، أيضا تضمن حصول كل شخص على مكانه، يعني حسب اللي أنت تدفعه ممكن يكون مكانك، أيضا توفير وسيلة سهلة لإدارة الفعاليات الكبيرة. وبظهور القطارات ووسائل النقل العامة بالقرن 19 التذاكر صارت يعني مشمولة أيضا لهذه المكانات، وصار عندك ممكن أنه تذكرتك اللي تصعد بها بوسائل النقل. أما اليوم فهي مو مجرد ورقة، صارت ممكن تكون إلكترونية، يعني طورت الدنيا كلها. فأكيد التذاكر من ضمن اللي دخلوا في هذا المجال، ويعني بدون ما تحتاج إلى طباعة أو شيء بإيدك، مجرد أنه تمرر الQR وخلاص، يعني تمسحها عبر الرمز الQR راح تكون انت يعني حقك بالدخول، يعني تضمن انه تكون انت داخل لهذا المكان. طبعا اكيد التذكرة مهمة جدا اللي ذكرناه كله، بالإضافة لهذا،
0: بالإضافة يعني أكو فكرة عميقة من التذاكر بحد ذاتها، واللي هي بعض الأشياء الصغيرة اللي نحملها بجيوبنا من الممكن تكون عادية، بس بالحقيقة نتاج مئات السنين من التطور والتنظيم كانت هذه البطاقة الصغيرة. إذا نحب نلخص الموضوع بشكل كامل، فنقول من قصاصات بسيطة في المسارح القديمة إلى تذاكر رقمية تصل بضغطة زر واحدة، بقت هذه التذاكر الخاصة بالدخول مفتاح لعبور الناس لتجارب جديدة، سواء كانت مباراة ينتظرونها، فيلم يحبونه، أو حتى حفلة ما يريدون يفوتوها. هذه كانت فقرتنا لهذا اليوم، نتحدث بها عن التذاكر ورجعنا بها للزمن، كيف كانت، كيف أصبحت، وشلون صارت جزء ما يتجزأ من يومنا.

0: تذاكر الدخول ممكن نحتاجها للفعاليات كلها اللي ذكرناها، أما ويانا فما تحتاجون أي تذكرة، مجرد أنه تسمعونا على 101.5 راح تكونون موجودين ويانا بكل برامجنا وأيضا كل اللي نقدمه على مدار الساعة. ويسعدنا جدا أنه كنتوا برفقتنا ضمن بالعربية،
1: وأكيد نقدم التحيات الخاصة ببرنامج بالعربي ونقدمها من الكادر. نبدأها بالإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، ما ننسى بالسوشيال ميديا ويانا فاطمة عامر، تقديمي أنا دانيال، وسيد سهاد ربيع، وأكيد المخرج الخاص بالبرنامج عمر جهاد.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أحسن الناس هم اللي يكونون سند وداعمين للآخرين واللي يهتمون بكل اللي يحبوهم. بس وظل هذا الوقت لا تنسى نفسك، لأن العطاء المستمر بدون توازن راح يخليك تفرغ من داخلك، راح يخليك تتعب، وراح تفقد قدرتك حتى على الحب. فحاول تهتم بنفسك وتكون سند وداعم لنفسك مثل ما أنت للآخرين، لأن اللي ما يراعي نفسه ما راح يقدر يراعي أي شخص غيره.

0: تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah, yeah.

هذه الأجواء الحارة نتمنى للكل السلامة، وتجنبوا ضربة الشمس لأن هي واحدة من أخطر مشاكل الصيف. وأي تعب من الحر مو معناه شي بسيط، فمرات الجسم يوصل لمرحلة ما يقدر يبرد نفسه، تجي دوخة قوية، صداع، تعب مفاجئ، وحرارة عالية بالجسم، وأحياناً فقدان للوعي. فإذا شفت أحد يحس بهذه الأعراض أو أنت، لا تبقى تحت الشمس، وأول خطوة تكون بمكان أبرد وخلي الجسم يرتاح. اشربوا مي شوية شوية، وبعدها استخدموا مي بارد أو قطعة قماش مبللة حتى تخففون من الحرارة، وإذا لزم الأمر فالاتصال يكون بالإسعاف مباشرة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

مو كل شيء تقدر تسويه لازم تسويه، فالقدرة على الاختيار مو معناها أن كل الخيارات هي مناسبة لك، فاختار الشيء اللي يضيف لحياتك مو بس يملي عليك الوقت.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

القهوة تعدل مزاجك وما تقدر تبدي يومك أو تكمل يومك بدونها. هذا الشيء حلو، بس المحلو أنه تعيد تسخين هذه القهوة أكثر من مرة، لأن هنا مو بس طعمها يتغير، مكوناتها هم تتغير. هذا التكرار بالتسخين يزيد من المرارة والحموضة ويسبب لك تهيج للمعدة وحرقة بالمريء، وبالتالي يوصون أنه أنت ما تسخنها. حضر على قدك كل مرة تحتاج الفنجان.

0: name was, it was you. Damn.
1: إذا أكو أشياء بسيطة تخرب عليك يومك بالكامل، بلش بتغييرها. فإذا تليفونك يضيع وقتك، لا تخلي يمك طول الوقت. وإذا السهر يدمرك، لا تبدي يومك أصلاً بخلل بالنوم. التغيير الحقيقي يبدي بتفاصيل بسيطة تتكرر يومياً. فإذا عندك عادة تخرب اليوم، لا تعتمد بس على قوة الإرادة، غير البيئة اللي تخليك ترجع لنفس الشيء.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

فكر هواية بمستقبلك من حقك وراح تقلق أكثر على هالمستقبل. والحقيقة مو كل شي تقدر تسيطر عليه. اشتغل اليوم هذا اللي بين إيديك وخلي باكر على الله. يعني الخوف ما راح يبني لك شي، بس العمل والاجتهاد هو اللي راح يصنع لك الفرق.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

سامي عبد الحميد، انولد بالعراق بعام 1930. ارتبط اسمه ببداية ازدهار المسرح العراقي الحديث. هو مو مجرد ممثل أو مخرج، كان أحد اللي وضعوا اللبنات الأولى للمسرح الأكاديمي بالعراق. جمع بين الدراسة والتطبيق وبين الفكر المسرحي والوقوف على الخشبة، ومن أبرز إنجازاته ساهم بتأسيس وتطوير الحركة المسرحية بالجامعات والمعاهد الفنية. قدم وأخرج أعمال مسرحية تركت أثرها الواضح بوعي الأجيال، صنع جيل كامل من الفنانين اللي ساروا على خطى، وامتد حضوره لعقود بين التعليم والإخراج والتمثيل حتى يكون جزء لا يتجزأ من ذاكرة المسرح العراقي. رحل عن عالمنا ب2023، لكن أثره ما رحل عن العراقيين، ما زال حي على كل خشبة مسرح تضاء، ومع كل ممثل يبدأ بحلم الأول على هذه الخشبة.

0: keep watching.
1: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
0: Oh boy.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الزراعة بالعراق قلب الحياة النابض، ومن آلاف السنين الأرض العراقية انزرعت بالحب وبالتعب، ودجلة والفرات زقوا هذه الحقول وغذت شعب كامل. فالزراعة مو مهنة، الزراعة ركيزة للأمن الغذائي ومصدر للرزق، وهي الجسر اللي يربط الماضي والحاضر وحتى المستقبل. وإهمال الزراعة يعني تراجع باقتصادنا وفقدان لاستقلاليتنا، وهذا يهدد قدرة الأجيال اللي جاية على أنه تعيش بكرامة. فخلينا نحافظ على ترابنا، وخلينا ندعم المزارعين، ونستخدم المياه بحكمة، ونستثمر تقنيات الزراعة الحديثة، لأن مستقبل العراق يبدي من أرضنا اللي نزرعها كل يوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة الأمريكية.

من أحلى الأشياء اللي يستمتع بيها الإنسان وتغذي أيضا ثقافته بنفس الوقت ومعرفته السفر. بس بنفس الوقت السفر مسؤولية، لأن أنت تمثل وطنك قبل نفسك. الأدب اللي عندك راح يسافر قبلك وسمعتك ترجع بعدك، فكل مكان تزوره وكل شخص تشوفه راح ياخذ انطباع عن بلدك وعنك يدوم. فاللباقة احترام القوانين وحتى التصرف برقي، هذه يفهمها الكل مهما اختلفت اللغة والثقافة. فاللي تتركه من أثر بالخارج وبهذا البلد راح يرجع بسمعة تفتح الأبواب لغيرك من بعدك. لهذا خليك سفير غير رسمي لبلدك، تصرفاتك قبل كلماتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

تعرفون شنو الفرق بين اللي يوصل واللي يضيع الطريق؟ مو ذكاء ولا حظ، الفرق إنه واحد تعب وكمل والثاني تعب وتوقف. أنت هسه يمكن تتأخر ويمكن الدنيا تضغط عليك، بس بعد عندك محاولات وبعدك ضمن المنافسة، فلا تسمح اليوم سيء يقنعك إنه أنت فشلت. أبدي من جديد، رتب أفكارك وأرجع أقوى، ترى النجاح يحب النفس الطويل.

لويس باستور، العالم اللي أنقذ ملايين البشر بابتكار العملية البسترة. لكن هذا العالم فقد 3 من أطفاله، والسبب أمراض ما عرفوا علاجها بوقته، وبدل ما يستسلم للألم ويبقى يبكي على أطفاله، خلى هذا الموضوع دافع إله، فكرس علمه حتى يحمي أرواح الأطفال بالعالم كله، وقدر يستثمر تجاربه الصعبة حتى يبني شيء رجع بالنفع على كل الناس. وبالنتيجة لا تخلي ألمك يقيدك ويسجنك، حاول تصنع منه الفرق. فالإنسان العظيم ما يهرب من الألم، الإنسان العظيم هو اللي يحوله إلى أمل.

القانون مو شي نخاف منه، القانون موجود حتى ينظم حياتنا بالكامل، فالتزامك بكل القوانين هو لحمايتك أولاً وحماية غيرك. بالعراق نحتاج دائماً نرجع لثقافة النظام، لأن الفوضى راح تتعب الكل. خلي التزامك عادة مو استثناء.

استشارة لشخص فاهم تنقذك من غلطة عمر، واستشارة شخص جاهل تدخلك بحيرة كل العمر. بعض القرارات ما إلها رجعة، فأخذ وقتك حتى لو أنت مستعجل، حاول تسأل الشخص الصح وتستشير وتاخذ قرار.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك.

ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.